0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس السابع من أيار مايو مسؤولي وموظفي المكتبة ودار النشر الفاتيكانية ليف، وفي ترحيبه بضيوفه أشار قداسته إلى أن هذا اللقاء يأتي لمناسبة يمكن وصفها بالعائلية، أي الاحتفال بالعام 100 للمكتبة ودار النشر التي استقلت حسب ما ذكر البابا سنة 1926 عن المطبعة الفاتيكانية التي يعود تأسيسها إلى زمن أقدم بكثير سنة 1587. ووصل الأب الأقدس أن المكتبة ودار النشر قد خدمت خلال سنواتها المئة هذه 9 بابوات ناشرة التعليم كإسهام في نشر الإنجيل في العالم. أراد الأب الأقدس بعد ذلك أن يتقاسم مع الحضور 3 تأملات لهذه المناسبة، والتي قال إنه يعلم أن المكتبة ودار النشر تحتفل بها أيضاً في بعض الفعاليات الدولية الخاصة بعالم الكتاب. وتحدث البابا أولاً عن كون الكتاب فرصة للتفكير، وقال في هذا السياق إن كون الكتاب ملموساً يعود بنا إلى دور الفكر والتأمل والدراسة، وأضاف أن القراءة تغذي الذهن وتساعد على إنماء حس نقدي واع ومكون، وعلى الحذر من الأصولية والتبسيط الإيديولوجي. وتابع أنه ولهذا يحث الجميع على قراءة الكتب كترياق ضد الانغلاق الفكري، والذي ينعكس في تصرفات حادة ورؤية ضيقة للواقع. ووصل البابا لون الرابع عشر التأمل متوقفا عند كون الكتاب فرصة للقاء، وقال إننا حين نمسك بكتاب بين أيدينا نلتقي هكذا ذهنيا مؤلفه، إلا أننا نلتقي في الوقت ذاته من قاموا بقراءة هذا الكتاب قبلنا، أو من يقرأه حاليا أو سيفعلون ذلك في المستقبل. وأشار البابا من جهة أخرى إلى أنه يحدث بشكل متزايد أن تكون هناك مناسبات يلتقي فيها الكتاب والقراء للتحادث والإصغاء المتبادل. وذكر في هذا السياق بأن البابا فرانسيس قد علمنا أن نمارس ثقافة اللقاء، ووصل أن الكتاب هو جسر نحو الآخرين ومصدر حوار يثرينا وتحفيز لتوسيع وجهات نظرنا. وحول التأمل الثالث الذي أراد تقاسمه مع ضيوفه، قال البابا لون الرابع عشر إن الكتاب بالنسبة لنا نحن المسيحيين هو مناسبة لإعلان المسيح، وقال إننا نعلم كيف يمكن لقراءة سيرة قديس أو تأمل روحي يعرض بشكل جيد أن تلمس القلوب. ولفت قداسته الأنظار هنا إلى أن مريم العذراء غالبا ما تصور خلال البشارة وهي تقرأ النصوص المقدسة، كما وأن القديس أنطونيو البادواني نراه وهو يحمل الإنجيل مفتوحا وبقربه الطفل يسوع، وغالبا ما نرى من جهة أخرى حسب ما واصل قداسة البابا القديس أغسطينوس يجلس إلى مكتب أمام كتاب كبير، وأحيانا يحمل بين يديه قلبا، أي الحقيقة والمحبة. ودعا البابا هنا إلى أن نتعلم في مدرسة مريم والقديسين أن نتغذى من كلمة الله كي تشكل أذهاننا وأفعالنا. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بكلمات يريد أن يكررها، هي تلك التي وجهها البابا القديس بولس السادس إلى زملائكم. قال البابا لون الرابع عشر للحضور من المكتبة ودار النشر الفاتيكانية وعرف بأنه يتحدث عن الكلمات التي وجهها سنة 1976 البابا بولس السادس خلال لقاء أعضاء وفد المكتبة ودار النشر لمناسبة عامها 50، حين دعاهم إلى النظر إلى الأمام من أجل وضع أفكار وبرامج للمستقبل. وفي ختام كلمته إلى مسؤولي وموظفي المكتبة ودار النشر الفاتيكانية ليف الذين استقبلهم اليوم، أراد البابا لون 14 توجيه الشكر إلى ضيوفه على عملهم، راجياً أن يقوموا به بتفان وشغف. ثم منح الأب الأقدس الحضور وعائلاتهم البركة الرسولية.
0: استقبل قداسة البابا لون 14 اليوم الخميس في القصر الرسولي في الفاتيكان أعضاء الحرس السويسري البابوي وشكرهم على الخدمة التي يؤدونها. وجه البابا لون 14 كلمة رحب فيها بجميع أعضاء الحرس السويسري البابوي، وأعرب عن سروره باستقبال العائلات التي جاءت بمناسبة احتفال تأدية أعضاء جدد قسم اليمين، وأشار إلى أن هذا اللقاء التقليدي لحظة مناسبة للتعبير عن امتنانه العميق للخدمة المتواضعة التي يؤدونها نهارا وليلا، وشكر في الوقت نفسه عائلاتهم التي كما قال الأب الأقدس رافقت الخطوات التي قادتهم إلى هنا. وإذ أشار إلى المهمة التي يؤدونها عند أبواب دولة حاضرة الفاتيكان وداخل القصر الرسولي أو البازيليكات الكبرى، تابع البابا لون 14 كلمته إلى أعضاء الحرس السويسري قائلاً: إن هذه الأماكن الغنية بالتاريخ والإيمان تقودكم إلى التأمل والصلاة، وأشار إلى أنه فيما يقومون بمهمتهم يستطيعون الانبهار بالجمال الذي يظهر أمام أعينهم، وقال إن هذا الجمال يأتي من الله ويقود إلى الله. وأشار البابا لون 14 في كلمته إلى أعضاء الحرس السويسري البابوي إلى أن قرارهم تخصيص بضع سنوات من حياتهم في خدمة البابا والكرسي الرسولي يندرج في مسيرة إيمان شخصية، وأضاف أنهم يذهبون لملاقات من يحتاجون إلى مساعدتهم، ليس فقط أعضاء الكوريا إنما أيضا الحجاج والسياح، ودعاهم إلى أن يتذكروا دائما كلمات يسوع هذه: كلما صنعتم شيئا من ذلك لواحدا من إخوتي هؤلاء الصغار فلي قد صنعتموها. وتابع البابا لون 14 كلمته إلى أعضاء الحرس السويسري مشيرا إلى أوقات الخدمة التي يؤدونها ليلا في الصمت والوحدة بعد تلك التي يقومون بها نهارا، حيث عليهم الانتباه إلى الجميع وإلى كل شيء، مضيفا أنه بإمكانها أن تكون لحظات مناسبة لتغذية النفس بقراءات وتأملات تقدم لهم الفرصة للقاء المعلم الداخلي. وأضاف البابا لون 14 يقول في كلمته إلى أعضاء الحرس السويسري البابوي: إن الحياة في الثكنة مكان مميز لتنمية الفضائل الإنسانية، خدمة القريب والسخاء والتواضع، وأشار إلى أنه من خلال التضامن الأخوي الذي يميز علاقاتهم يبنون جوا من الوئام والفرح ينعكس على جميع من يلتقون بهم، وشجعهم على المثابرة على هذه الدرب. وفي ختام كلمته أعرب قداسة البابا لون 14 مجددا لأعضاء الحرس السويسري البابوي عن امتنانه العميق للخدمة الدؤوبة والسخية التي يقومون بها يوميا، مانحا للجميع بركته الرسولية. استقبل قداسة البابا لون 14 اليوم الخميس 7 أيار مايو في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس وزراء بولندا السيد دونالد توسك، الذي التقى لاحقا الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، يرافقه المطران بول ريتشارد غالاغير أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وكما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وبولندا، وتم التوقف عند الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد والعلاقات بين الكنيسة المحلية والدولة، ولا سيما في مجال التعليم وفيما يتعلق بمواضيع أخلاقية. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه جرى خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول الوضع الدولي الحالي، مع الإشارة بشكل خاص إلى النزاع في أوكرانيا وإلى دور بولندا في إطار الاتحاد الأوروبي.
2: خلال استقباله للسفير البابوي في بيروت، المطران باولو بورجيا أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر اتصالاً مرئياً مع مجموعة من الكهنة المناطق الجنوبية في لبنان، ليعبر عن تحيته وتشجيعه لهم ويؤكد صلواته من أجل إحلال السلام. دقائق معدودة سادتها التحيات والابتسامات التي غلفتها دهشة المفاجأة، ظهرت فيها وجوه نحو عشرة كهنة يخدمون في قرى جنوب لبنان، تلك القرى الصامدة على الحدود المنهكة بفعل الصواريخ والقصف. وفي المقابل كان قداسة البابا يتوسط الشاشة مجددا تشجيعه لهؤلاء الكهنة على كل ما يقومون به، مؤكدا لهم صلواته المستمرة قبل أن يمنحهم بركته الرسولية. مفاجأة سارة حدثت قرابة الساعة 9:45 من صباح يوم 6 أيار مايو لمجموعة من رعاة النفوس في بلاد الأرز القابعين على خط الأزرق، الذين تلقوا اتصالا مرئيا مباشرا من قداسة البابا لاوون الرابع عشر. جاءت هذه المبادرة خلال استقبال الحبر الأعظم صباح يوم 6 أيار مايو في قصر رسولي بالفاتيكان للسفير البابوي باولو بورجيا، الذي كرس جهوده منذ شهور في تلك المناطق الحدودية لنقل المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية بالتعاون مع المنظمات الخيرية، حاملا معه كلمة تعزية وقرب الكنيسة والبابا. هذا القرب تجسد بشكل ملموس وإن كان افتراضيا عبر اتصال البابا الذي سبق وزار لبنان في كانون الأول ديسمبر عام 2025 في أولى رحلاته الدولية، ويواصل متابعة أوضاع هذا البلد المعذب بدقة من خلال التواصل مع الفعاليات المدنية والكنسية، مؤكدا دعم الكرسي الرسولي الدائم. وكان السفير البابوي قد طلب من الكهنة يوم أمس إنشاء مجموعة تواصل بعنوان كهنة الجنوب، والبقاء متاحين في وقت محدد من صباح اليوم التالي لتلقي تحية من الروما. وقد شارك في هذا اللقاء أيضا سيادة مطران صور للروم الملكيين الكاثوليك والنائب العام. وقد استشعر بعض الكهنة أن ثمة مفاجأة تتحضر، ومن بينهم الأب طوني إلياس كاهن رعية رميش، القرية التي لا يفصلها عن الحدود سوى أحراجا كثيفة. وفي حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية قال الأب طوني: لقد كان أمرا رائعا، شجعنا البابا وأخبرنا أنه يصلي لأجلنا ويدعمنا ومنحنا بركته على أمل أن يتحقق السلام قريبا. ورغم أن الاتصال دام دقائق قليلة، إلا أنه كان بحسب الأب طوني نفسا من الرجاء والثقة كنا بأمس الحاجة إليه. ولا يقتصر الامتنان على قداسة البابا فحسب، بل يمتد ليشمل السفير البابوي بورجيا على لفتاته المتكررة تجاه الكليروس الجنوب، حيث يختم الأب إلياس قائلا إنه يحمل أعمال المحبة ويجتاز المخاطر وسط الطرق المقصوفة والبيوت المدمرة، أنني أرى فيه تجسيدا لرسالة شفيعه القديس بولس. أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي عن برنامج الزيارة الرسولية المرتقبة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى إسبانيا من 6 حتى 12 حزيران يونيو عام 2026، والتي تشمل محطات بارزة في مدريد، برشلونة وجزر الكناري. سيبدأ الحبر الأعظم زيارته صباح السبت في 6 حزيران يونيو، حيث سيغادر مطار فيوميتشينو بروما. متوجها إلى مدريد، وسيشهد اليوم الأول استقبالا رسميا في القصر الملكي وزيارة مجاملة لجلالة ملك إسبانيا، يليها لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وفي لفتة رعوية لتعزيز العمل الاجتماعي، سيزور قداسته القائمين على المشروع شاديا 24 أوراس والمستفيدين منه، وهو مركز مخصص لاستقبال وتوجيه الفئات الأكثر ضعفا، ويختتم اليوم الأول بعشية صلاة مع الشباب في ساحة ليما. يوم الأحد في 7 حزيران يونيو، سيترأس البابا قداسا إلهيا في ساحة سيبيليس بمناسبة عيد جسد الرب، يليه تطواف بالقربان الأقدس، كما يتضمن البرنامج لقاء فريدا في موفيستار أرينا يجمع قداسته بنخب من عالم الثقافة، الفن، الاقتصاد والرياضة تحت عنوان نسج شبكات مع العالم. وتستمر محطة مدريد يوم الاثنين بلقاءات رسمية مع رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان الإسباني، إضافة إلى اللقاء مع الأساقفة الإسبان وصلاة تكريم لعذراء المدينة في كاتدرائية مدريد، قبل التوجه إلى ملعب سانتياغو برنابيو للقاء الجماعة الأبرشية. يوم الثلاثاء في 9 حزيران يونيو، سيستهل قداسة البابا يومه الأخير في العاصمة مدريد بلقاء خاص مع المتطوعين في مجمع إفيميا، حيث سيوجه لهم كلمة شكر وتقدير، ليغادر بعدها إلى مطار أدولفو سواريز بمدريد متوجها إلى مدينة برشلونة، حيث سيستهل زيارته بصلاة الساعة الوسطى في الكاتدرائية. ستعقبها عشية صلاة في الملعب الأولمبي، وفي اليوم التالي سيزور قداسته مركز بريانس 1 للإصلاح والتأهيل، ليتوجه بعدها إلى دير سيدة مونتي سيرات، حيث سيرأس الصلاة الوردية المقدسة. أما بعد الظهر فسيلتقي قداسته بممثلي مؤسسات أعمال المحبة والمساعدة الأبرشية في كنيسة القديس أغسطينوس، على أن وتصل الزيارة إلى ذروتها في مساء الأربعاء بقداس إلهي في بازيليك الساغرادا فاميليا، حيث سيفتتح قداسته رسميا برج يسوع المسيح، المعلم المعماري والروحي الأبرز في البازيليك. أمام الأيام الأخيرة من الزيارة، فستكتسب طابعا إنسانيا عميقا بزيارة جزر الكناري. في يوم الخميس في 11 حزيران يونيو، سيلتقي البابا في ميناء أورغونغوين بلاس بالماس بالجهات المعنية باستقبال المهاجرين، على أن يلتقي عند الظهر في كاتدرائية القديسة حنة بالأساقفة والكهنة والمكرسين والعاملين الرعويين، ويختتم اليوم بقداس إلهي في استاد جزر الكناري. أما يوم الجمعة في 12 حزيران يونيو، سيتوجه قداسته إلى تنيريفي لزيارة المهاجرين في مركز لاس راسيس، يليها لقاء في ساحة كريستو ديل لاغونا مع الهيئات المعنية بدمج المهاجرين، ويختتم الحبر الأعظم زيارته بقداس إلهي في ميناء سانتا كروز دي تنيريفي، قبل أن يغادر إسبانيا متوجها إلى روما، حيث من المتوقع وصول الطائرة البابوية إلى مطار فيوميتشينو عند 8:00 مساء. يضم الوثائقي ذكريات الذين عصروا وصول الشماس الأغسطيني الشاب لأول مرة إلى كلية القديسة مونيكا الدولية، آتيا من شيكاغو إلى روما في عام 1981. يوثق العمل لحظات الصلاة والقداديس والرياضات الروحية خارج المدينة وجولات في وسط روما التاريخي، فضلا عن لحظات المسح والترفيه مع الطلاب، كما يسرد الشهادات الذين رافقوه خلال سنواته كرئيس عام للرهبنة الأغسطينية، وهو المنصب الذي شغله لفترتين من عام 2001 إلى عام 2013، وما تخللها من اجتماعات ولحظات إصغاء وتحديات تم تجاوزها داخل الجماعة، ورحلات إلى قلب إفريقيا وأطراف آسيا وأستراليا لزيارة الإرساليات المختلفة. تبرز في العمل أيضا صور والذكريات المحفورة في عيون الذين تابعوا دروسه في التعليم المسيحي لفتيان منطقة تشيزانو، والذين رأوه جاثيا أمام مزار القديسة ريتا في كاشيا، أو مستغرقا في الصلاة أمام ضريح القديس أغسطينوس في بافيا، أو متأملا عند أقدام أم المشورة الصالحة في جينات سانو، كما يتضمن شهادات لزملائه الذي تعاونوا معه في الكوريا الرومانية، حيث شغل لمدة 2 منصب عميد دائرة الأساقفة بقرار من البابا فرانسيس الذي رفعه إلى الرتبة الكاردينالية. باختصار، يستعرض وثائقي لاوون في روما نحو 19 عاما قضاها روبرت فرانسيس بريفوست البابا لاوون 14 الحالي في المدينة الخالدة. العمل من إعداد صحفي الإعلام الفاتيكاني فيليبي هيريرا، إسباليات وسلفاتوري تشيرنوتسيو وتيتسيانا كامبيزي، مع مونتاج خايمي فيزيكانو هارو وستيفانو أنيلا، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتخاب أول حبر أعظم أمريكي في التاريخ في 8 أيار مايو عام 2025. وجوه وأصوات وقصص واعترافات وطرائف من أصدقاء وإخوة وكهنة وراهبات وشباب وأزواج رافقوا لسنوات أو لفترات طويلة ذاك الذي يقود الكنيسة الجامعة منذ عام، ليرسموا الآن ملامح صديق وقائد وراع، كل ذلك في سياق مدينة روما التي تغيرت ملامحها عاما بعد عام. يعد ليوني الروما الوثائقي الثالث عن البابا لاوون الرابع عشر الذي ينتجه الإعلام الفاتيكاني، إذ يأتي بعد وثائقي ليوني دي بيرو الذي عرض في حزيران يونيو عام 2025 وتناول سنوات رسالته في أمريكا اللاتينية، ووثائقي ليو فروم شيكاغو حول جذوره الأمريكية والذي نشر في 22 نوفمبر 2025. سيتم بث الوثائقي عبر القنوات الرسمية للإعلان الفاتيكاني تزامنا مع ذكرى بدء الخدمة البطرسية، وسيكون متاحا للمؤسسات الإعلامية التي تطلبه.
3: أدلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بتصريحات صحفية مساء أمس الأربعاء علق فيها على كلمات دونالد ترامب الذي اعتبر أن البابا لاوون الرابع عشر لا يمانع حيازة إيران للأسلحة النووية، ما يعرض للخطر حياة آلاف الكاثوليك في المنطقة على حد قول الرئيس الأمريكي. استهل نيافته حديثه مشيرا إلى أن هذه التصريحات أقل ما يقال فيها إنها غريبة، وأكد في إجابته على سؤال طرحه أحد الصحفيين أنه لا يعول لا على ترامب ولا على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأنه يضع ثقته بالرب وحده. وشدد بارولين أيضا على ضرورة أن تتحدث الكنيسة في إطار الحقيقة، مضيفا أن تصريحات الرئيس الأمريكي ليست صحيحة، وأكد أن الكرسي الرسولي طالما عمل

0: قال نيافته إن الأمريكيين هم من بادروا بطلب هذا اللقاء، موضحا أن الكرسي الرسولي سيصغي إلى مطالبهم، ومما لا شك فيه أن النقاشات ستتناول كل ما جرى في الأيام الماضية، بالإضافة طبعا إلى التطورات الراهنة على الساحة الدولية، مع إلى اهتمام خاص بالقضايا الساخنة. وفيما يتعلق بالصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عاد بارولين ليذكر بمواقف الكرسي الرسولي الداعية إلى الحوار، مشيرا إلى أن صراعات من هذا النوع لا يمكن أن تحل بواسطة القوة، إذ إنها تحتاج إلى مفاوضات صريحة تفسح المجال أمام الأطراف للتعبير عن وجهات النظر وتسمح بإيجاد نقاط للتوافق والتلاقي. في الختام، أكد المسؤول الفاتيكاني أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى محاورا أساسيا بالنسبة للكرسي الرسولي، لكنه رأى أنه من السابق لأوانه أن نتحدث عن مكالمة هاتفية بين البابا وترامب، مع أن لاون الرابع عشر يبقى منفتحا على كل الخيارات، وهو مستعد للحوار مع الرئيس الأمريكي في حال تلقى طلبا بهذا الشأن. في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز، عبر خادم رعية العائلة المقدسة في غزة الأب رومانيلي عن امتنانه لقرب البابا منه ومن سكان غزة، لافتا إلى أن مواقف الحبر الأعظم تشكل حافزا لمواصلة السير إلى الأمام وممارسة أعمال المحبة. جاءت هذه الكلمات تعليقا على الرسالة التي وجهها لاون الرابع عشر إلى الأب رومانيلي في الرابع من الجاري، معبرا فيها عن قربه من خادم الرعية ومؤمنيها، ومؤكدا أنه يصلي على نية السلام في المنطقة، وأنه يشعر بالقلق حيال التطورات الراهنة. وقال الكاهن الأرجنتيني إن رسالة البابا موجهة لكل أبناء فلسطين، معربا عن قربه من المتألمين ومشجعا الجميع على التسلح بالأمل والرجاء، وأضاف أن الوضع في قطاع غزة يبقى صعبا للغاية. وفي هذا السياق تكتسب كلمات الحبر الأعظم أهمية، لأنها تحفز الكل على متابعة المسيرة. بعدها قال رومانيلي إن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي ساهم في تحسين الأوضاع بعض الشيء، لكن القصف لم يتوقف نهائيا، والضحايا يسقطون باستمرار، وقد تخطت الحصيلة 800 قتيل. وعبر عن أمله بأن تتحسن الظروف المعيشية في هذا القطاع على الرغم من النقص في المياه والمساعدات الإنسانية وانقطاع التيار الكهربائي. وشاء الأب رومانيلي في الختام أن يوجه كلمة شكر إلى البابا لاون الرابع عشر على قربه من الفلسطينيين، كما عبر عن امتنانه لجميع الأشخاص الذين يرفعون الصلوات على نية السلام في فلسطين وإسرائيل ومن أجل نهاية الحرب في قطاع غزة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

بإيطاليا، هالعيد يلي بتحتفل فيه الكنيسة مرتين بالسنة، بثمانية أيار وبسبعة تشرين الأول. كمان احتفال تاني هو ذكرى 150 سنة على وضع حجر الأساس لمدينة مريم يلي أسسها القديس بارتولو لونجو مع مرته الكونتيسة ماريانا فرنارارو دي فوسكو. ببومباي مع المزار يلي كان قبل كابيلا صغيرة،

وتحول ليصير مزار كبير، مزار مريم كبير، و ومرجع للحج والصلاة والشفاء النفسي والروحي والجسدي. بانتظار نبلش قداسنا، نتذكر شوي مع بعضنا هالقديس بارتولو لونغو يلي ما خلق قديس، وإنما كان شخص عبر ظلمات كثيفة بحياته قبل ما يوصل للنور، ويلي هو بنى هالمزار. بدنا نرجع على نابولي بنهاية 1800، لما كان بارتولو محامي شاب جاي من بوليا، وإنما كان عم بيعيش فترة ضياع، فترة هجوم ضد الكليروس والكنيسة، ولكن رحمة الله وصلت لقلبه من خلال أصدقاء، من خلال كهنة ومرشدين ساعدوه لحتى يرجع على الدرب الصحيح، وبلش مسيرة ارتداد قوية وطويلة. بلشت بالتحديد بوادي بومباي مثل ما كان يعرف بهذيك الفترة، كانت فترة كان في الملاريا منتشرة، كان في كتير أعمال عنف وقتل،

إجا بارتولو لونغو وبلش بنشر عبادة العذراء مريم وبنشر صلاة الوردية. ومن المزار الصغير يلي كان موجود بني هالمزار الكبير يلي عم نشوفه قدامنا ولكن بارتولو مش بس بني مبنى الحجر وإنما بني مدينة المحبة، لأنه فهم إنه الإيمان لازم يتجسد، فأسس مراكز استقبال، مدارس وبيوت للأيتام، لأولاد السجناء. كان عنده هالنظرة النبوية إنه أبناء السجناء مش لازم يتقاصصوا بسبب ذنوب أو أخطاء أبائهم، وإنما لازم ينالوا الخلاص من خلال التربية لحتى يكون عندهم الفرصة وحياة جديدة. والبابا ليون الرابع عشر هو يلي أعلن قداسته بأكتوبر الماضي، والكنيسة اليوم تعترف ببارتولو لونغو بنموذج العلماني المعاصر، هالإنسان يلي ما بيهرب من العالم وإنما بحوله بقوة الصلاة وبالكفاءات المهنية. واليوم لما منتطلع على مزار العذراء ببومباي منشوف انتصار الرجل يلي آمن بالمستحيل. بمدينة بومباي اللي العالم كله بيعرفها كمرادف للمدينة القديمة، لحضارة انضمت تحت رماد الفيزوفيو، بوادي بومباي القديم ترتفع هيدي بومباي الجديدة اللي هي المزار ومدينة مريم اللي عملها بارتولو لونغو كعلامة للحياة اللي ما بتموت. المزار اللي ما تعمر بمصاري حاكم أو ملك أو وإنما بمصريات الشعب. بارتولو لونغو جمع مصاري من ملايين المؤمنين يلي كانوا يجوا يصلوا بالكابيلا الصغيرة، وخلق هيك كمان رابط وثيق مع هالجزء من الأرض ومع قلوب المؤمنين من مختلف القارات. من هيك كل حجر من هالمزار هو مجبول إذا بدنا نقول بدموع وبأمال وبصلوات كل الأشخاص يلي ساهموا ببنائه. بارتولو لونغو كان يسمي هالمزار مدينة مريم أو كمان مدينة الفقراء، لأنه حوالي هالمزار بنى بيوت الضيافة، الموايد للفقراء، مراكز الاستقبال يلي ناشطين خلال كل السنة.

بسم الآب والابن والروح القدوس. آمين. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، في فرح زمن الفصح وكحجاج في مكان النعمة هذا، نريد أن نعظم الرب مع مريم العذراء على أعمال محبته العظيمة. وفي بداية هذا الاحتفال نعترف بأننا خطأ ونبتهل بثقة إلى رحمة الله. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. أفض نعمتك في عقولنا يا رب، نحن الذين عرفنا بميلاد الملاك بتحية الملاك تجسد المسيح ابنك، فنسألك بحق آلامه وصليبه وبشفاعة مريم العذراء التبوية أن تقودنا إلى مجد القيامة بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.

0: Dagli Atti degli Apostoli.
1: قراءة من سفر أعمال الرسل. بعد أن صعد يسوع إلى السماء، رجع الرسل إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت منها. ولما وصلوا إليها صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وإندراوس وفيليبوس وتوما وبرتلماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب، وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته. كلام الرب. الشكر لله.

0: dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo.
1: قراءة من رسالة القديس يوحنا الأولى. يا بني، نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب إخوتنا. من لا يحب بقي رهن الموت. كل من أبغض أخاه فهو قاتل، وتعلمون أن ما من قاتل له الحياة الأبدية مقيمة فيه. وإنما عرفنا المحبة بأن ذاك قد بذل نفسه في سبيلنا، فعلينا نحن أيضا أن نبذل نفوسنا في سبيل إخوتنا. من كانت له خيرات الدنيا ورأى بأخيه حاجة فأغلق أحشاءه دون أخيه، فكيف تقيم فيه محبة الله؟ يا بني، لا تكن محبتنا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. كلام الرب، الشكر لله.

الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.

0: In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio
1: في ذلك
0: in una
1: الزمان
0: città
1: أرسل الله الملاك
0: greca
1: جبرائيل إلى مدينة في
0: chiamata
1: الجليل
0: Nazareth
1: اسمها الناصرة،
0: a una
1: إلى
0: vergine
1: عذراء
0: promessa
1: مخطوبة
0: sposa
1: لرجل
0: di
1: من
0: un
1: بيت
0: uomo della
1: داود
0: casa di
1: اسمه
0: Davide
1: يوسف.
0: di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
1: واسم العذراء مريم.
0: Entrando da lei,
1: فدخل إليها
0: disse:
1: فقال:
0: Rallegrati,
1: افرحي أيتها
0: piena di
1: الممتلئة
0: grazia,
1: نعمة،
0: il Signore è con
1: الرب معك.
0: te. A queste parole ella fu molto turbata
1: فدخلها لهذا
0: e si
1: الكلام اضطراب
0: domandava che
1: شديد،
0: senso avesse un
1: وسألت
0: saluto
1: نفسها ما معنى هذا
0: come
1: السلام.
0: questo. L'angelo
1: فقال
0: le
1: لها الملاك:
0: disse:
1: لا تخافي يا مريم،
0: Non temere,
1: فقد نلت حظوة
0: Maria,
1: عند الله.
0: perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
1: فستحملين
0: figlio,
1: وتلدين
0: lo
1: ابنا
0: darai alla luce, lo
1: فسميه يسوع.
0: chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio
1: سيكون
0: dell'Altissimo.
1: عظيما وابن العلي
0: Il
1: يدعى،
0: Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre,
1: ويوليه الرب
0: e regnerà per sempre sulla casa di
1: عرش أبيه
0: Giacobbe,
1: داود،
0: e il suo
1: ويملك على
0: regno
1: بيت
0: non
1: يعقوب أبد الدهر،
0: avrà fine.
1: ولن يكون لملكه نهاية.
0: Allora Maria disse all'angelo: Come
1: فقالت مريم
0: avverrà
1: للملاك:
0: questo,
1: كيف يكون هذا
0: poiché non conosco
1: ولا
0: uomo?
1: أعرف رجلا؟
0: Le rispose l'angelo: Lo Spirito
1: فأجابها
0: Santo
1: الملاك:
0: scenderà su di
1: إن
0: te
1: الروح القدس
0: e la potenza dell'Altissimo
1: سينزل
0: ti
1: عليك،
0: coprirà
1: وقدرة العلي
0: attorno
1: تظللك.
0: sua ombra. Perciò colui che
1: لذلك
0: nascerà sarà santo
1: يكون المولود
0: e sarà
1: قدوسا،
0: chiamato
1: وابن الله
0: figlio
1: يدعى.
0: Ed ecco,
1: وها
0: Elisabetta,
1: إن
0: tua parente,
1: نسيبتك
0: nella
1: إليصابات
0: sua vecchiaia ha
1: قد حبلت
0: concepito
1: هي
0: anch'essa
1: أيضا
0: un
1: بابن
0: figlio, e
1: في
0: questo è il sesto
1: شيخوختها،
0: mese per lei,
1: وهذا هو الشهر
0: era per la
1: السادس
0: sterile,
1: لتلك التي
0: nulla
1: كانت تدعى عاقرا،
0: impossibile
1: فما من شيء يعجز
0: accanto
1: الله.
0: a Dio. Allora Maria
1: فقالت مريم:
0: disse: Ecco la
1: أنا
0: serva del
1: أمة الرب،
0: Signore. Avvenga
1: فليكن
0: per
1: لي
0: me secondo
1: بحسب
0: la
1: قولك.
0: tua parola. E l'angelo
1: وانصرف
0: si
1: الملاك من
0: allontanò
1: عندها.

0: Cari fratelli e sorelle, l'anima mia magnifica il Signore.
1: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، تعظم نفسي الرب. هذه الكلمات التي أجبنا بها على القراءة الأولى تنبع من قلب العذراء مريم، وهي تقدم لإليصابات ثمرة بطنها يسوع المخلص، ومن بعدها سيترنم بالمسيح زكريا والد يوحنا المعمدان وسمعان الشيخ.
0: Questi tre cantici scandiscono ogni giorno la lode della Chiesa nella liturgia delle ore.
1: هذه الأناشيد الثلاثة تضبط إيقاع تسبيح الكنيسة يوميا في لتورجية الساعات. إنها نظرة إسرائيل القديم الذي يرى وعوده قد تحققت، وهي نظرة الكنيسة العروس التي تتطلع نحو عريسها الإلهي، وهي ضمن النظرة البشرية جمعاء التي تجد جوابا لتوقها إلى الخلاص. منذ 150 عاما وبوضع حجر الأساس لهذا المزار في المكان الذي طمر فيه ثوران بركان الفيسوفيو عام 79 ميلادية، معالم حضارة عظيمة تحت الرماد وحماها لقرون، وضع القديس بارتولو لونغو مع زوجته الكونتيسة ماريانا فرناراو دي فوسكو أسسا ليس فقط لهيكل بل لمدينة مريمية بأكملها. وهكذا عبر عن وعيه بتدبير الله الذي أعاد القديس يوحنا بولس الثاني إطلاقه للألفية الثالثة في منظور البشارة الجديدة، متحدثا عن مكان النعمة في 27 أكتوبر 2003 في ختام سنة الوردية. اليوم كما قال: كما في زمن بومبي القديمة من الضروري إعلان المسيح لمجتمع يبتعد عن القيم المسيحية ويضيع حتى ذاكرتها. لسنة خلت تماما عندما أوكلت إلي الخدمة البطرسية كخليفة لبطرس، كان ذلك بالتحديد يوم الابتهال إلى العذراء مريم. سيدة الوردية المقدسة في بومبي. لذا كان علي أن آتي إلى هنا لأدع خدمتي تحت حماية العذراء القديسة. كما أن اختياري لاسم لاوون يضعني على خطى البابا لاوون الثالث عشر، الذي كان من بين مآثره العديدة تطوير تعليم واسع حول مسبحة الوردية المقدسة، ويضاف إلى ذلك مؤخرا إعلان قداسة بارتولو لونغو رسول الوردية. وهذا السياق يمنحنا مفتاحا للتأمل في كلمة الله التي أصغينا إليها للتو. إن إنجيل البشارة يدخلنا إلى اللحظة التي صار فيها كلمة الله جسدا في حشى مريم، ومن هذا الحشى يشع النور الذي يعطي المعنى الكامل للتاريخ والعالم. إن التحية التي وجهها الملاك جبرائيل إلى العذراء هي دعوة للفرح. افرحي يا ممتلئة نعمة. نعم، إن السلام الملائكي هو دعوة للفرح، يقول لمريم وفيها لنا جميعا: إنه فوق أنقاض إنسانيتنا التي امتحنتها الخطيئة، والتي بالتالي تميل دوما نحو التجاوزات والظلم والحروب، جاءت لمسة الله الحانية، لمسة الرحمة التي تتخذ في يسوع وجها بشريا. ما بذلك تصبح مريم أم الرحمة، فهي تلميذة الكلمة وأداة تجسدها، تظهر حقا أنها الممتلئة نعمة، كل شيء فيها هو نعمة. وإذ قدمت جسدها للكلمة أصبحت هي أيضا كما يعلم المجمع الفاتيكاني الثاني استنادا إلى القديس أغسطينوس أما لأعضاء المسيح، لأنها تعاونت بالمحبة في ولادة المؤمنين في الكنيسة الذين هم أعضاء ذلك الرأس. في هأنذا مريم لا يولد يسوع فحسب، بل تولد الكنيسة أيضا، وتصبح مريم في آن واحد والدة الإله ثيوتوكوس وأم الكنيسة. يا لعظمة هذا السر، كل شيء يتم بقوة الروح القدس الذي ظلل مريم وجعل حشاها البتولي خصبا. هذه اللحظة من التاريخ لها عذوبة وقوة تجذبان القلب وتحملانه إلى تلك الذروة التأملية التي تنبت فيها صلاة الوردية المقدسة، وهي صلاة نشأت وتطورت تدريجياً في الألفية الثانية، تجد جذورها في تاريخ الخلاص، وتجد فاتحتها في تحية الملاك للعذراء: السلام عليك يا مريم. إن تكرار هذه الصلاة في مسبحة الوردية هو بمثابة صدى لتحية جبرائيل، صدى يخترق القرون ويوجه نظر المؤمن إلى يسوع الذي ينظر إليه بعيني وقلب الأم، يسوع الذي نعبده ونتأمل فيه ونقبله في كل سر من أسرارها، لكي نستطيع مع القديس بولس أن نقول: فما أنا أحيا بعد ذلك، بل المسيح يحيا فيا.
0: Preceduta dalla proclamazione della parola di Dio, incastonata tra il Padre.
1: إن صلاة السلام الملائكي التي تتكرر في مسبحة الوردية والتي يسبقها إعلان كلمة الله وتحيط بها صلاة الأبانا والمجد هي فعل حب. أليس من شأن الحب أن يكرر بدون ملل أحبك؟ إنه فعل حب عبر حبات المسبحة، وكما يظهر بوضوح في اللوحة المريمية لهذا المزار، يرفعنا إلى يسوع ويقودنا إلى الإفخارستية، ينبوع وذروة كل الحياة المسيحية. كان القديس بارتولولونغو مقتنعا بذلك حين كتب: الإفخارستية هي الوردية الحية، وجميع الأسرار تلتقي في السر المقدس بشكل فاعل وحيوي. وكان على حق. في الإفخارستية تلتقي أسرار حياة المسيح جميعها، إذا جاز التعبير، مركزة في تذكار تضحيته وفي حضوره الحقيقي. إن مسبحة الوردية تملك ملامح مريمية، ولكنها تملك قلبا كريستولوجيا وإفخارستيا. وإذا كانت لتورجية الساعات تضبط أوقات تسبيح الكنيسة، فإن مسبحة الوردية تضبط إيقاع حياتنا، إذ تعيدها باستمرار إلى يسوع والإفخارستية. لقد صيغت أجيال من المؤمنين وحفظت بهذه الصلاة البسيطة والشعبية والقادرة في الوقت عينه على بلوغ أعماق صوفية، وهي كنز للاهوت المسيحي الأكثر جوهرية. فما هو أكثر جوهرية من أسرار المسيح ومن اسمه القدوس الذي ينطق بحنان الأم العذراء؟ فبهذا الاسم وليس بغيره يمكننا أن نخلص، وبتكرارنا له في كل السلام عليك يا مريم نعيش بشكل ما خبرة بيت الناصرة، وكأننا نعيد سماع صوت مريم ويوسف خلال السنوات الطويلة التي عاشها يسوع معهما. نعيش كذلك خبرة العلية، حيث انتظر الرسل مع مريم حلول الروح القدس، وهذا ما أشارت إليه القراءة الأولى. كيف لا نظن أن مريم والرسل في ذلك الوقت بين الصعود والعنصرة كانوا يتسابقون في تذكر لحظات حياة يسوع المختلفة؟ لم يكن ليغيب عنهم أي تفصيل، كان عليهم أن يتذكروا كل شيء ويستوعبوه ويقتدوا به. هكذا ولدت مسيرة الكنيسة التأملية التي تقدم مسبحة الوردية خلاصتها في التأمل اليومي بالأسرار المقدسة على غرار السنة الليتورجية. لقد اعتبرت مسبحة الوردية بحق موجزاً للإنجيل، وهو ما أراد القديس يوحنا بولس الثاني استكماله بأسرار النور. هذا البعد كان حياً أيضاً لدى القديس بارتولو لونغو الذي قدم للحجاج تأملات عميقة ليحرر مسبحة الوردية من تجربة التلاوة الآلية ويضمن لها النفس البيبلي والمسيحي والتأمل الذي يجب أن يميزها. أيها الإخوة والأخوات، إذا صليت مسبحة الوردية، وأجرؤ على القول إذا تم الاحتفال بها بهذه الطريقة، فإنها تصبح بالنتيجة الطبيعية ينبوعا للمحبة، محبة تجاه الله ومحبة تجاه القريب، وجهان لعملة واحدة كما ذكرتنا القراءة الثانية من رسالة القديس يوحنا الذي يختتم بالتحذير: لا تكن محبتنا بالكلام أو باللسان بل بالعمل والحق. لذلك كان بارتولو لونغو رسولا لمسبحة الوردية وفي الوقت عينه رسولا للمحبة، ففي هذه المدينة المريمية استقبل الأيتام وأبناء السجناء مظهرا قوة الحب المجددة. وهنا اليوم أيضا يتم استقبال الصغار والضعفاء والاعتناء بهم في مؤسسات المزار. إن مسبحة الوردية تدفع النظر نحو احتياجات العالم كما أكدت الرسالة الرسولية وردية العذراء مريم، إذ تقترح نيتين لا تزالان آنيتين: العائلة التي تعاني من ضعف الروابط الزوجية، والسلام المعرض للخطر بسبب التوترات الدولية واقتصاد يفضل تجارة الأسلحة على احترام الحياة البشرية. عندما أعلن القديس يوحنا بولس الثاني سنة الوردية وسيكتمل ربع قرن عليها العام القادم، أراد أن يضعها بشكل خاص تحت نظر العذراء مريم سيدة بومباي. ولكن الأزمنة لم تتحسن منذ ذلك الحين، فالحروب التي لا تزال تخاض في مناطق كثيرة من العالم تتطلب التزاما متجددا، ليس فقط اقتصاديا وسياسيا بل روحيا ودينيا أيضا. السلام يولد داخل القلب، والبابا نفسه في تشرين الأول أكتوبر عام 1986 كان قد جمع في أسيسي قادة الأديان الرئيسية داعيا الجميع للصلاة من أجل السلام. وفي مناسبات مختلفة حتى في الآونة الأخيرة طلبنا أنا والبابا فرانسيس من المؤمنين في جميع أنحاء العالم أن يصلوا من أجل هذه النية. لا يمكننا أن نستسلم لصور الموت التي تنقلها لنا الأخبار كل يوم. من هذا المزار الذي صمم بارتولو لونغو واجهته كنصب تذكاري للسلام، نرفع اليوم بإيمان ابتهالنا. لقد قال لنا يسوع إن الصلاة المقرونة بالإيمان تنال كل شيء. والقديس بارتولو لونغو إذ فكر في إيمان مريم وصفها بأنها قديرة بالنعمة، وبشفاعتها ليأتي من إله السلام فيض وافر من الرحمة يلمس القلوب ويهدئ الأحقاد والكراهية بين الإخوة وينير عقول الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات خاصة في الحكم. أيها الإخوة والأخوات، لن تخلص العالم أي قوة أرضية، بل فقط قوة الحب الإلهية. التي كشفها لنا يسوع الرب وأعطانا إياها، لنؤمن به ولنرجو فيه ولنتبعه.

0: Fratelli e sorelle, nella luce di Cristo risorto.
1: أيها الإخوة والأخوات في نور المسيح القائم من بين الأموات ومتكلين على شفاعة مريم أمنا نرفع إلى الآب صلاتنا.

0: Santo Spirito la Santa Chiesa.
1: املأ كنيستك المقدسة من روحك لكي تقبل كلمتك على مثال مريم وتنقلها إلى جميع الناس.

أنر وأعن بروحك البابا لاون لكي يثبت الإخوة في الإيمان كشاهد للمسيح القائم من بين الأموات على مثال مريم.

قد بروحك الحكام وجميع الشعوب لكي يعملوا من أجل سلام حقيقي ومصالحة فعلية مقتدين بتواضع مريم.

أحيي بروحك عائلاتنا لكي وإذ تقبل الحياة كعطية على مثال مريم تعرف كيف توجهها لخدمة الله والإخوة.

أرسل روحك على هذه الجماعة وعلى جميع الذين يتحدون معنا بالروح لكي نواظب على الصلاة

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من الأسم العربي في إذاعة الفاتيكان. نقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والرسالة الرسولية وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في يوم يتقاطع فيه عبق التاريخ بنعمة النبوة وبمناسبة الذكرى 150 لولادة مدينة مريم، ترأس قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الجمعة القدس الإلهي في مزار سيدة بومبي، وفي أول ذكرى لانتخابه خلفا لبطرس وتحت ظلال البركان الذي شهد يوما دمار حضارة قديمة، رفع الأب الأقدس صرخة رجاء جديدة، داعيا في عزته إلى استعادة نظرة مريم القادر على استحضار لمسة الله الحانية فوق أنقاض عالم أتعبته الحروب، مؤكدا أن مسبحة الوردية ليست مجرد تكرار بل هي نبض حب يعيد صياغة حياتنا على إيقاع الإنجيل. استهل الأب الأقدس عزته بالتأمل في أناشيد التسبيح الثلاثة في الكنيسة، نشيد مريم ونشيد زكريا ونشيد سمعان الشيخ، وقال: هذه الأناشيد الثلاثة تضبط إيقاع تسبيح الكنيسة يوميا في لتورجية الساعات، إنها نظرة إسرائيل القديمة الذي يرى وعوده قد تحققت، وهي نظرة الكنيسة العروس التي تتطلع نحو عريسها الإلهي، وهي ضمنا نظرة البشرية جمعة التي تجد جوابا لتوقها إلى الخلاص. تابع الأب الأقدس يقول: منذ 150 عاما وبوضع حجر الأساس لهذا المزار في المكان الذي طمر فيه ثوران بركان الفيزيوفيو عام 79 ميلادية، معالم حضارة عظيمة تحت الرماد وحماها لقرون، وضع القديس بارتولو لونغو مع زوجته الكونتيسة ماريانا فرنارارو دي فوسكو أسسا ليس فقط لهيكل بل لمدينة مريمية بأكملها. هكذا عبر عن وعيه بتدبير الله الذي أعاد القديس يوحنا بولس الثاني إطلاقه للألفية الثالثة، وفي منظور التبشير الجديد متحدثا من مكان النعمة في 27 أكتوبر عام 2003 في ختام سنة الوردية. اليوم كما قال، كما في زمن بومبي القديمة، من الضروري إعلان المسيح لمجتمع يبتعد عن القيم المسيحية ويضيع حتى ذاكرتها،

0: أضاف الحبر الأعظم يقول: لسانا خلت تماما عندما أوكلت إلي الخدمة البطرسية كخليفة لبطرس، كان ذلك بالتحديد يوم الابتهال إلى العذراء مريم سيدة الوردية المقدسة في بومبي، لذا كان علي أن أتي إلى هنا ليضع خدمتي تحت حماية العذراء القديسة، كما أن اختياري لاسم لاوون يضعني على خطى البابا لاوون الثالث عشر الذي كان من بين مآثره العديد تطوير تعليم واسع حول مسبحة الوردية المقدسة. ويضاف إلى ذلك مؤخرا إعلان قداسة بارتولو لونغو رسول الوردية، وهذا السياق يمنحنا مفتاحا للتأمل في كلمة الله التي أصغينا إليها للتو. تابع لابولغدس يقول: إن إنجيل البشارة يدخلنا إلى لحظة التي صار فيها كلمة الله جسدا في حشى مريم، ومن هذا الحشى يشع النور الذي يعطي المعنى الكامل للتاريخ والعالم. إن التحية التي وجهها الملاك جبرائيل للعذراء هي دعوة للفرح، افرحي يا ممتلئة نعمة. نعم، إن السلام الملائكي هو دعوة للفرح يقول لمريم، وفيها لنا جميعا، إن فوق أنقاض إنسانيتنا التي امتحنتها الخطيئة والتي بالتالي تميل دوما نحو التجاوزات والظلم والحروب، جاءت لمسة الله الحانية، لمسة الرحمة التي تتخذ في يسوع وجها بشريا. أضاف الحبر الأعظم يقول: بذلك تصبح مريم أم الرحمة، فهي تلميذة الكلمة وأداة تجسدها، تظهر حقا أنها الممتلئة نعمة، كل شيء فيها هو نعمة إذ قدمت جسدها للكلمة، أصبحت هي أيضا كما يعلم المجمع الفاتيكاني الثاني استنادا للقديس أغسطينوس أما لأعضاء المسيح، لأنها تعاونت بالمحبة في ولادة المؤمنين في الكنيسة الذين هم أعضاء ذلك الرأس، في هانذا مريم لا يولد يسوع فحسب بل تولد الكنيسة أيضا، وتصبح مريم في آن واحد والدة الإله وأم الكنيسة. يا لعظمة هذا السر، كل شيء يتم بقوة الروح القدس الذي ظلل مريم وجعل حشاها البتولي خصبا. هذه اللحظة من التاريخ لها عذوبة وقوة تجذبان القلب وتحملانه إلى تلك الذروة التأملية التي تنبت فيها صلاة الوردية المقدسة، وهي صلاة نشأت وتطورت تدريجيا في الألفية الثانية، تجد جذورها في تاريخ الخلاص وتجد فاتحتها في تحية الملاك للعذراء. تابع لابولغدس يقول: السلام عليك يا مريم، إن تكرار هذا الصلاة في المسبحة الوردية هو بمثابة صدى لتحية جبرائيل، صدى يخترق القرون ويوجه نظر المؤمن إلى يسوع الذي ينظر إليه بعيني وقلب لوم، يسوع الذي نعبده ونتأمل فيه ونقبله في كل سر من أسرارها، لكي نستطيع مع القديس بولس أن نقول: فما أنا أحيا بعد ذلك بل المسيح يحيا فيا. إن صلاة السلام الملائكي التي تتكرر في مسبحة الوردية والتي يسبقها إعلان كلمة الله وتحيط بها صلاة الأبانا والمجد هي فعل حب. أليس من شأن الحب أن يكرر بدون ملل أحبك؟ إنه فعل حب عبر حبات المسبحة، وكما يظهر بوضوح في اللوحة المرجمية لهذا المزار، يرفعنا إلى يسوع ويقودنا إلى الإفخارستية، ينبوع وذروة كل الحياة المسيحية. كان القديس بارتولو لونغو مقتنعا بذلك حين كتب: الإفخارستية هي الوردية الحية وجميع الأسرار تلتقي في السر المقدس بشكل فعالي وحيوي. وكان على حق، في الإفخارستية تلتقي أسرار حياة المسيح جميعها، إذ جاز التعبير مركزة في تذكار تضحيته وفي حضوره الحقيقي: إن مسبحة الوردية تملك ملامح مريمية، ولكنها تملك قلبا كريستولوجيا وإفخارستيا. وإذا كانت لتورجية الساعات تضبط أوقات تسبيح الكنيسة، فإن مسبحة الوردية تضبط إيقاع حياتنا إذ تعيدها باستمرار إلى يسوع والإفخارستية. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد صيغت أجيال من المؤمنين وحفظت بهذه الصلاة البسيطة والشعبية والقادرة في الوقت عينه على بلوغ أعماق صوفية، وهي كنز اللاهوت المسيحي الأكثر جوهرية. فما هو أكثر جوهرية من أسرار المسيح ومن اسمه القدوس الذي ينطلق بحنان الأم العذراء؟ فبهذا الاسم وليس بغيره يمكننا أن نخلص، وبتكرارنا له في كل سلام عليك يا مريم نعيش بشكل ما خبرة بيت الناصرة، وكأننا نعيد سماع صوت مريم ويوسف خلال السنوات الطويلة التي عاشها يسوع معهما. نعيش كذلك خبرة العلولية، حيث انتظر الرسل مع مريم حلول الروح القدس، وهذا ما أشارت إليه القراءة الأولى. كيف لا نظن أن مريم والرسل في ذلك الوقت بين الصعود والعنصرة كانوا يتسابقون في تذكار في تذكر لحظات حياة يسوع المختلفة؟ لم يكن ليغيب عنهم أي تفصيل، كان عليهم أن يتذكروا كل شيء ويستوعبوه ويقتدوا به. هكذا ولدت مسيرة الكنيسة التأملية التي تقدم مسبحة الوردية خلاصتها في التأمل اليومي بالأسرار المقدسة. على غرار السنة الليتورجية تابع لابولغدس يقول: لقد اعتبرت مسبحة الوردية بحق موجزا للإنجيل، وهو ما أراده القديس يوحنا بولس الثاني استكماله بأسرار النور. هذا البعد كان حيا أيضا لدى القديس بارتولو لونغو الذي قدم للحجاج تأملات عميقة ليحرر مسبحة الوردية من تجربة التلاوة الآلية ويضمن لها النفس الببلي والمسيحي والتأملي الذي يجب أن يميزها. أيها الأخوة والأخوات، إذا صليت مسبحة الوردية وأجرؤ على القول إذ تم الاحتفال بها بهذه الطريقة، فلا تصبح بالنتيجة الطبيعية ينبوعا للمحبة، محبة تجاه الله ومحبة تجاه القريب، وجهان لعملة واحدة، كما ذكرتنا القراءة الثانية من رسالة القديس يوحنا الأولى الذي يختتم بالتحذير: لا تكن محبتنا بالكلام أو باللسان بل بالعمل والحظ. أضاف الحبر الأعزب يقول: لذلك كان بارتولو لونغو رسولا لمسبحة الوردية وفي الوقت عينه رسولا للمحبة، ففي هذه المدينة المريمية استقبل الأيتام وأبناء المسجناء مزهرا قوة الحب المجددة. هنا اليوم أيضا يتم استقبال الصغار والضعفاء والاعتناء بهم في مؤسسات المزار. إن مسبحة الوردية تدفع النظر نحو احتياجات العالم، كما أكدت الرسالة الرسولية وردية العذراء مريم، إذ تقترح نيتين لا تزال آنيتين: العائلة التي تعاني من ضعف الروابط الزوجية والسلام والمعرض للخطر بسبب التوترات الدولية واقتصاد يفضل تجارة الأسلحة على احترام الحياة البشرية. تابع أبو الأقدس يقول: عندما أعلن القديس يوحنا بولس الثاني سنة الوردية وسيكتمل ربع قرن عليها العام القادم، أراد أن يضعها بشكل خاص تحت نظر العذراء مريم سيدة بومبي، ولكن الأزمنة لم تتحسن منذ ذلك الحين، فالحروب لا تزال تخاض في مناطق كثيرة من العالم تتطلب التزاما متجددا، ليس فقط اقتصاديا وسياسيا بل روحيا ودينيا أيضا. السلام يولد داخل القلب، والبابا نفسه في تشرين الأول أكتوبر عام 1986 كان قد جمع في السيزي قادة الأديان الرئيسية داعيا الجميع للصلاة من أجل السلام، وفي مناسبة مختلفة حتى في الآونة الأخيرة طلبنا أنا والبابا فرانسيس من المؤمنين في جميع أنحاء العالم أن يصلوا من أجل هذه النية. لا يمكننا أن نستسلم لصور الموت التي تنقلها لنا الأخبار كل يوم. وختم البابا لاون الرابع عشر عزته بالقول: من هذا المزار الذي صمم بارتولو لونغو واجهته كنصب تذكاري للسلام، نرفع اليوم بإيمان ابتهالنا. لقد قال لنا يسوع إن الصلاة المقرونة بالإيمان تنال كل شيء، والقديس بارتولو لونغو إذ فكر في إيمان مريم وصفها بأنها قديرة بالنعمة وبشفاعتها ليأتي من إله السلام فيض وافر من الرحمة يلمس القلوب ويهدئ الأحقاد والكراهية بين الأخوة وينير عقول الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات خاصة في الحكم. أيها الأخوة والأخوات، لن تخلص العالم أي قوة أرضية، بل فقط قوة الحب الإلهي التي كشفها لنا يسوع الرب وأعطانا إياها لنؤمن به ولنرجو فيه ولنتبعه.
1: بمناسبة زيارته الرعوية إلى بومباي اليوم الجمعة 8 أيار مايو، التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر أشخاصا يعانون من أوضاع صعبة تستضيفهم مراكز أعمال المحبة في مزار بومباي المريمي. أقلعت الطائرة المروحية التي أقلت الأب الأقدس من الفاتيكان عند الساعة 8 صباحا وحطت عند الساعة 9 تقريبا في المنطقة المخصصة للقاءات في مزار بومباي. وقد توجه البابا لاون الرابع عشر إلى قاعة لويسا تراباني حيث عقد اللقاء الذي تخللته كلمة لرئيس أساقفة بومباي المطران توماسو كابوتو وثلاث شهادات. وجه قداسة البابا لاون الرابع عشر كلمة للمناسبة استهلها معربا عن سروره الكبير بلقاء جميع الذين يرتبطون بطرق مختلفة بأعمال المحبة التي يقوم بها مسار بومباي، الأشخاص الذين يتم استقبالهم، الرهبان، الراهبات، المربين والمتطوعين. شاكرا المطران توماسو كابوتو رئيس أساقفة بومباي على كلمات الترحيب وعلى الشهادات التي تخللها هذا اللقاء. وعبر البابا لاون الرابع عشر أيضا في كلمته عن فرحه ببدء هذه الزيارة الرعوية على خطى القديس بارتولو لونغو الذي تم إعلانه قديسا في 19 من تشرين الأول أكتوبر الفائت، مسلطا الضوء على فضيلتي الإيمان والمحبة. وأشار البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى أنه في أعمال المزار يتم يوميا اختبار قوة قيامة المسيح التي تجدد القلوب بالمحبة، وأضاف أن الصلاة تغذي الاستقبال والمحبة والخدمة والالتزام السخي لكثيرين في المراكز التربوية وبيوت الضيافة وقاعة تقديم الطعام للفقراء. وأضاف أنه حين وصل القديس بارتولو لونغو للمرة الأولى إلى وادي بومباي وجد أرضا تعاني من البؤس، وقد استطاع أن يرى في الجميع وجه المسيح في الكبار والصغار ولسيما في الأيتام وأبناء السجناء، وجعلهم يشعرون من خلال حنانه بنبض قلب الله. وكان يقول أن المحبة وحدها تضمن نجاحات مؤكدة وعظيمة، وقد أظهر ذلك جاعلا من هذا المكان بإيمان والتزام مركزا للحياة المسيحية والتقوى لمريم الكلية القداسة معروفا في العالم كله. وتابع قداسة البابا لون الرابع عشر كلمته لافتا إلى أن أساس كل شيء هو الصلاة لا سيما الوردية المقدسة، ودعا الجميع إلى إبقاء هذه التقوى القديمة والجميلة حية دائما ونشرها. وتابع البابا لون الرابع عشر كلمته مسلطا الضوء على أهمية الصلاة، فيتم هكذا بالأفعال والأقوال تغذية شعلة المحبة التي أضاءها القديس بارتولو لونغو. كما أوصى الأبو الأقدس الأطفال والفتيان والشباب أن يثقوا بيسوع ابن الله المصلوب والقائم من بين الأموات الذي يخلصنا ويحررنا، الصديق الذي لا يتركنا أبدا، الأخ الذي يفهمنا ويسير دائما معنا. وأشار البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى أن هذا المكان هو مكان نعمة، حيث تجمع سيدة الوردية والقديس بارتولو رجالا ونساء من كل الأعمار والظروف ليقوداهم إلى الينبوع الوحيد لتلك المحبة القادرة وحدها أن تعطي العالم الطمأنينة والوئام، ليقوداهم إلى الله. وفي ختام كلمته شكر قداسة البابا لون الرابع عشر الجميع على ما يقومون به، ودعاهم إلى المضي قدما بسخاء واثقة، مؤكدا لهم صلاته ومانحا للجميع بركته الرسولية.
2: في مثل هذا اليوم من العام الماضي تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كابيلا السكستين في الفاتيكان معلنا انتخاب خلف للبابا فرانسيس. روبرت فرانسيس بريفوست الذي اتخذ اسم لاون الرابع عشر يحتفل اليوم إذن بالذكرى السنوية الأولى لانتخابه. حبرية عمرها سنة واحدة تميزت باللقاءات والمقابلات والرسائل وبزيارتين رسوليتين إلى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، بالإضافة طبعا إلى النداءات المتكررة والعديدة التي أطلقها من أجل إنهاء الحروب والعمل على تحقيق السلام. مع انتخاب بريفوست بدأت الكنيسة الكاثوليكية فصلا جديدا من تاريخها مع حبر أعظم في 69 من العمر، وهو أول مواطن أمريكي شمالي يقود دفة الكنيسة، مع العلم أنه أمضى 22 سنة من حياته في بيرو ويقول عن نفسه إنه ابن القديس أغسطينوس، وكان رئيسا عاما للرهبنة الأغسطينية لولايتين. ومنذ ظهوره العلني الأول خاطب العالم بالإيطالية والإسبانية واللاتينية ملقيا كلمة ترددت فيها عبارة سلام أكثر من 10 مرات، مما لا شك فيه أن العبارة الأبرز التي قالها من على شرفة البازيليك الفاتيكانية والتي بقيت عالقة في الأذهان هي التالية: سلام مجرد ومجرد من السلاح. وخلال الأشهر الاثنتي عشرة الماضية قال مرارا وتكرارا لا للحرب بعد اليوم، وندد بالأشخاص الذين يصنعون الموت ويعبدون أصناما يضحون أمامها بكل القيم. سعيا منه في سبيل السلام التقى لاون 14 بممثلين عن جماعة حزب الله خلال زيارته للبنان، كما استقبل في الفاتيكان الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي محمود عباس وإسحاق هيرزوك، وناشدهما العمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة وفي سبيل حل الدولتين، كما أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من زعماء دول تخوض حروبا بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى تلك النداءات العديدة التي أطلقها. اختار البابا العمل من أجل السلام من خلال النشاط الدبلوماسي للكرسي الرسولي الذي يجري وراء الأبواب المغلقة وبعيدا عن أضواء وسائل الإعلام، وهو نشاط يسعى إلى ضمان خير ومصلحة الشعوب. وقد قال هو نفسه وفي طريق عودته من لبنان إلى روما أن هذا ما يجري وراء الكواليس وليس نشاطا يعلن عنه في الشوارع، مؤكدا أن العمل الدبلوماسي للكرسي الرسولي يهدف إلى إقناع الأطراف المتحاربة بضرورة التخلي عن لغة السلاح والعنف والجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوار. وفي هذا السياق وبعد أيام قليلة على انتخابه، عبر لاون 14 عن استعداد الفاتيكان لاستضافة مفاوضات سلمية بين روسيا وأوكرانيا، وقد قوبل هذا الاقتراح بارتياب روسي فيما لقي ترحيبا أوكرانيا عبر عنه بحماسة الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي التقى البابا لثلاث مرات. أما غداة بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 من شباط فبراير الماضي، شاء البابا الأمريكي أن يخاطب مواطنيه داعيا إياهم إلى التواصل مع أعضاء الكونغرس والسلطات ليقولوا إنهم لا يريدون الحرب بل السلام، بادرة أثارت ردة فعل سلبية من قبل الإدارة الأمريكية وخصوصا الرئيس ترامب الذي وجه انتقادات قاسية إلى الحبر الأعظم. وعندما سئل البابا عن هذا الموضوع اكتفى بالتذكير بدوره ورسالته قائلا إنه راع وليس سياسيا، وهو مبدأ عاد ليؤكد عليه مؤخرا قائلا إن الكنيسة تعلن الإنجيل وتبشر بالسلام، وإذا أراد أحد ما أن ينتقده لابد أن يفعل ذلك في إطار الحقيقة. مما لا شك فيه أن دعوة إلى السلام شكلت أيضا محور زيارته الرسولية الأخيرة إلى القارة الأفريقية، لا سيما خلال زيارته الكاميرون عندما قال إننا لسنا مدعوين إلى ابتكار السلام بل إلى قبوله. وفي الجزائر سلط الضوء على أهمية التعايش الأخوي فيما أطلق من غينيا الاستوائية نداء من أجل العدالة الحقيقية التي تصحح وتداوي في الآن معا، وفي أنغولا ندد بالفقر مطالبا بتوزيع عادل للثروات.
3: لمناسبة مرور السنة على انتخاب البابا لون 14، وجه أساقفة أوروبا من خلال اتحاد مجالس أساقفة أوروبا تحية إلى الأب الأقدس، وذلك في بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، وتوقف فيه عند نقاط هامة في هذه السنة الأولى من حبرية الأب الأقدس، ومن بينها البابا وأوروبا، السلام، التزام المسيحيين، والرؤية المستقبلية. وبدأ المجلس ناقلاً أطيب تمنيات رئاسته إلى البابا، ومؤكداً باسم جميع أساقفة أوروبا الصلاة المتواصلة من أجل شخص الأب الأقدس وخدمته الرسولية. وتبع البيان عائداً إلى 8 مايو 2025 حين أطل البابا لون 14 من بازيليك القديس بطرس فور انتخابه، مباركاً المؤمنين ومتحدثاً في المقام الأول عن السلام، سلام مجرد من السلاح ومجرد له. وأضاف البيان أن هذا موضوع جوهري بالنسبة للقارة الأوروبية التي تعاني منذ 5 سنوات من الحرب في أوكرانيا، وأيضا من تبعات النزاعات القريبة في الشرق الأوسط ومؤخرا في الخليج. أشارت رئاسة المجلس بعد ذلك إلى أن الكاردينال بريفوست وقبل انتخابه كان وفي سياق خدمته كعميد لدائرة الأساقفة قد شارك في لقاءات مختلفة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا، وهو يعرف التحديات الكبيرة للقارة. وأضاف البيان أن الأب الأقدس وخلال سنة حبريته الأولى لم ينظر إلى أوروبا كمجرد بنية مؤسساتية، بل لقد وصفها بطرف تاريخي فعال لديه مسؤولياته العالمية وجماعة من شعوب مدعوة إلى العودة إلى دعوتها من أجل السلام وحماية كرامة الشخص البشري وتعزيز الحوار. ومن النقاط الأساسية في بيان اتحاد مجالس أساقفة أوروبا لمناسبة مرور سنة على انتخاب البابا لون الرابع عشر الوعي بالدعوة إلى عيش الإيمان بشكل شخصي ومباشر مع الانطلاق دائما من مركزية المسيح، وهو ما كان قد شدد عليه قداسة البابا في أول عظة له في 9 مايو 2025. وقد لمسنا هذه المركزية وأهميتها في كل كلمات وعظات البابا خلال هذه السنة الأولى من حبريته، ذكرت رئاسة المجلس. تحدث البيان من جهة أخرى عن متابعة أساقفة أوروبا باهتمام للزيارات التي قام بها البابا لون الرابع عشر، وأشار المجلس إلى الزيارة إلى نيقيا لمناسبة مرور 1700 سنة على انعقاد أول مجمع مسكوني، كما وقد رافقنا بالصلاة حسب ما تابع اتحاد مجالس الأساقفة قداسة البابا في زيارته الرسولية إلى لبنان ذلك البلد الرسالة، وتابعنا باهتمام زيارة الأب الأقدس إلى أفريقيا، مدركين أن نداء البابا من أجل إزالة العقبات أمام التنمية البشرية المتكاملة يسائل في المقام الأول القارة الأوروبية، والتي تواجه اليوم موجة جديدة من العلمنة، والتي عليها الإجابة بواقعية مسيحية على ظهور شعبويات جديدة. ووصل اتحاد مجالس أساقفة أوروبا أن علينا عمل هذا من خلال علمانية صحيحة حسب ما ذكر البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى المشاركين في ورشة عمل حول الحوار بين الثقافات والأديان نظمها البرلمان الأوروبي في 29 أيلول سبتمبر 2025. وتعني هذه العلمانية الصحيحة حسب ما وصل البيان الفصل الواضح بين الدين والسياسة، ما يسمح بالاعتراف بأهمية البعد الديني على الصعيد العام وإسهامه في تكوين الأشخاص وفي التعايش الاجتماعي. هذا وعرف البيان بالكثير من مداخلات البابا وكلماته على الصعيد الأوروبي، والتي سلط قداسته الضوء فيها على قضايا هامة في القارة ومشاكل مختلفة مثل اللامساواة والفقر والمعاناة من الوحدة والعزلة وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية، كما وتوقف قداسته عندما يعاني منها احترام القانون الدولي. وذكر اتحاد مجالس الأساقفة بحديث البابا لون الرابع عشر عن ضرورة أن تظل أوروبا أمينة لذاتها وتاريخها، وهو ما يمكن أن تقوم به في حال اهتمامها بالدفاع عن الأشخاص الأكثر هشاشة وحمايتهم، ومن خلال عدم القبول بأن ينظر إلى التفكك الاجتماعي كأمر عادي.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في يوم يتقاطع فيه عبق التاريخ بنعمة النبوة وبمناسبة الذكرى 150 لولادة مدينة مريم، ترأس قداسة البابا لابون الرابع عشر صباح اليوم الجمعة القداس الإلهي في مزار سيدة بومبي، وفي أول ذكرى لانتخابه خلفا لبطرس وتحت ظلال البركان الذي شهد يوما دمار حضارة قديمة، رفع الأب الأقدس صرخة رجاء جديدة داعيا في عظته إلى استعادة نظرة مريم القادر على استحضار لمسة الله الحانية فوق أنقاض عالم أتعبته الحروب، مؤكدا أن مسبحة الوردية ليست مجرد تكرار بل هي نبض حب يعيد صياغة حياتنا على إيقاع الإنجيل. استهل الأب الأقدس عزته بالتأمل في أناشيد التسبيح الثلاثة في الكنيسة، نشيد مريم ونشيد زكريا ونشيد سمعان الشيخ، وقال: هذه الأناشيد الثلاثة تضبط إيقاع تسبيح الكنيسة يوميا في لتورجية الساعات، إنها نظرة إسرائيل القديمة الذي يرى وعوده قد تحققت، وهي نظرة الكنيسة العروس التي تتطلع نحو عريسها الإلهي، وهي ضمنا نظرة البشرية جمعة التي تجد جوابا لتوقها إلى الخلاص. تابع الأب الأقدس يقول: منذ 150 عاما وبوضع حجر الأساس لهذا المزار في المكان الذي طمر فيه ثوران بركان الفيزيوفيو عام 79 ميلادية، معالم حضارة عظيمة تحت الرماد وحماها لقرون، وضع القديس بارتولو لونغو مع زوجته الكونتيسة ماريانا فرنرارو دي فوسكو أسسا ليس فقط لهيكل بل لمدينة مريمية بأكملها. هكذا عبر عن وعيه بتدبير الله الذي أعاد القديس يوحنا بولس الثاني إطلاقه للألفية الثالثة، وفي منظور التبشير الجديد متحدثا من مكان النعمة في 27 أكتوبر عام 2003 في ختام سنة الوردية. اليوم كما قال، كما في زمن بومبي القديمة، من الضروري إعلان المسيح لمجتمع يبتعد عن القيم المسيحية ويضيع حتى ذاكرتها. أضاف الحبر الأعظم يقول: لسانا خلت تماما عندما أوكلت إلي الخدمة البطرسية كخليفة لبطرس، كان ذلك بالتحديد يوم الابتهال إلى العذراء مريم سيدة الوردية المقدسة في بومبي، لذا كان علي أن أتي إلى هنا ليضع خدمتي تحت حماية العذراء القديسة، كما أن اختياري لاسم لابون يضعني على خطى البابا لابون الثالث عشر الذي كان من بين مآثره العديد تطوير تعليم واسع حول مسبحة الوردية المقدسة. ويضاف إلى ذلك مؤخرا إعلان قداسة بارتولو لونغو رسول الوردية، وهذا السياق يمنحنا مفتاحا للتأمل في كلمة الله التي أصغينا إليها للتو. تابع الأب الأقدس يقول: إن إنجيل البشارة يدخلنا إلى لحظة التي صار فيها كلمة الله جسدا في حشا مريم، ومن هذا الحشا يشع النور الذي يعطي المعنى الكامل للتاريخ والعالم. إن التحية التي وجهها الملاك جبرائيل للعذراء هي دعوة للفرح: افرحي ممتلئة نعمة. نعم، إن السلام الملائكي هو دعوة للفرح يقول لمريم، وفيها لنا جميعا، إن فوق أنقاض إنسانيتنا التي امتحنتها الخطيئة والتي بالتالي تميل دوما نحو التجاوزات والظلم والحروب، جاءت لمسة الله الحانية، لمسة الرحمة التي تتخذ في يسوع وجها بشريا. أضاف الحبر الأعظم يقول: بذلك تصبح مريم أم الرحمة، فهي تلميذة الكلمة وأداة تجسدها، تظهر حقا أنها الممتلئة نعمة، كل شيء فيها هو نعمة إذ قدمت جسدها للكلمة. أصبحت هي أيضا كما يعلم المجمع الفاتيكاني الثاني استنادا للقديس أغسطينوس أما لأعضاء المسيح، لأنها تعاونت بالمحبة في ولادة المؤمنين في الكنيسة الذين هم أعضاء ذلك الرأس، في هانذا مريم لا يولد يسوع فحسب بل تولد الكنيسة أيضا، وتصبح مريم في آن واحد والدة الإله وأم الكنيسة. يا لعظمة هذا السر، كل شيء يتم بقوة الروح القدس الذي ظلل مريم وجعل حشاها البتولي خصبا. هذه اللحظة من التاريخ لها عذوبة وقوة تجذبان القلب وتحملانه إلى تلك الذروة التأملية التي تنبت فيها صلاة الوردية المقدسة، وهي صلاة نشأت وتطورت تدريجيا في الألفية الثانية، تجد جذورها في تاريخ الخلاص وتجد فاتحتها في تحية الملاك للعذراء. تابع الأب الأقدس يقول: السلام عليك يا مريم، إن تكرار هذا الصلاة في المسبحة الوردية هو

0: بمثابة صدر تحية جبرائيل. صدى يخترق القرون ويوجه نظر المؤمن إلى يسوع الذي ينظر إليه بعيني وقلب اللوم، يسوع الذي نعبده ونتأمل فيه ونقبله في كل سر من أسرارها، لكي نستطيع مع القديس بولس أن نقول: فما أنا أحيا بعد ذلك، بل المسيح يحيا فيا. إن صلاة السلام الملائكي التي تتكرر في مسبحة الوردية والتي يسبقها أعلان كلمة الله وتحيط بها صلاة الأبانا والمجد هي فعل حب. أليس من شأن الحب أن يكرر بدون ملل: أحبك؟ إنه فعل حب عبر حبات المسبحة، وكما يظهر بوضوح في اللوحة المرجمية لهذا المزار، يرفعنا إلى يسوع ويقودنا إلى الإفخارستية، ينبوع وذروة كل الحياة المسيحية. كان القديس بارتولو لونغو مقتنعا بذلك حين كتب: الإفخارستية هي الوردية الحية، وجميع الأسرار تلتقي في السر المقدس بشكل فعالي وحيوي. وكان على حق، في الإفخارستية تلتقي أسرار حياة المسيح جميعها، إذ جاز التعبير مركزة في تذكار تضحيته وفي حضوره الحقيقي: إن مسبحة الوردية تملك ملامح مريمية، ولكنها تملك قلبا كريستولوجيا وإفخارستيا. وإذا كانت لتورجية الساعات تضبط أوقات تسبيح الكنيسة، فإن مسبحة الوردية تضبط إيقاع حياتنا، إذ تعيدها باستمرار إلى يسوع والإفخارستية. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد صيغت أجيال من المؤمنين وحفظت بهذه الصلاة البسيطة والشعبية والقادرة في الوقت عينه على بلوغ أعماق صوفية، وهي كنز اللاهوت المسيحي الأكثر جوهرية. فما هو أكثر جوهرية من أسرار المسيح ومن اسمه القدوس الذي ينطلق بحنان الأم العذراء؟ فبهذا الاسم وليس بغيره يمكننا أن نخلص، وبتكرارنا له في كل سلام عليك يا مريم نعيش بشكل ما خبرة بيت الناصرة، وكأننا نعيد سماع صوت مريم ويوسف خلال السنوات الطويلة التي عاشها يسوع معهما. نعيش كذلك خبرة العلولية، حيث انتظر الرسل مع مريم حلول الروح القدس، وهذا ما أشارت إليه القراءة الأولى. كيف لا نظن أن مريم والرسل في ذلك الوقت بين الصعود والعنصرة كانوا يتسابقون في تذكر لحظات حياة يسوع المختلفة؟ لم يكن ليغيب عنهم أي تفصيل، كان عليهم أن يتذكروا كل شيء ويستوعبوه ويقتدوا به. هكذا ولدت مسيرة الكنيسة التأملية التي تقدم مسبحة الوردية خلاصتها في التأمل اليومي بالأسرار المقدسة. على غرار السنة الليتورجية تابع لبولقدس يقول: لقد اعتبرت مسبحة الوردية بحق موجزا للإنجيل، وهو ما أراده القديس يوحنا بولس الثاني استكماله بأسرار النور. هذا البعد كان حيا أيضا لدى القديس بارتولو لونغو، الذي قدم للحجاج تأملات عميقة ليحرر مسبحة الوردية من تجربة التلاوة الآلية، ويضمن لها النفس الببلي والمسيحي والتأملي الذي يجب أن يميزها. أيها الأخوة والأخوات، إذا صليت مسبحة الوردية وأجرؤ على القول إذ تم الاحتفال بها بهذه الطريقة، فلا تصبح بالنتيجة الطبيعية ينبوعا للمحبة، محبة تجاه الله ومحبة تجاه القريب، وجهان لعملة واحدة، كما ذكرتنا القراءة الثانية من رسالة القديس يوحنا الأولى، الذي يختتم بالتحذير: لا تكن محبتنا بالكلام أو باللسان، بل بالعمل والحق. أضاف الحبر الأعزب يقول: لذلك كان بارتولو لونغو رسولا لمسبحة الوردية، وفي الوقت عينه رسولا للمحبة، ففي هذه المدينة المريمية استقبل الأيتام وأبناء المسجناء مظهرا قوة الحب المجددة. هنا اليوم أيضا يتم استقبال الصغار والضعفاء والاعتناء بهم في مؤسسات المزار. إن مسبحة الوردية تدفع النظر نحو احتياجات العالم، كما أكدت الرسالة الرسولية وردية العذراء مريم، إذ تقترح نيتين لا تزال آنيتين: العائلة التي تعاني من ضعف الروابط الزوجية والسلام، والمعرض للخطر بسبب التوترات الدولية واقتصاد يفضل تجارة الأسلحة على احترام الحياة البشرية. تابع لبولقدس يقول: عندما أعلن القديس يوحنا بولس الثاني سنة الوردية وسيكتمل ربع قرن عليها العام القادم، أراد أن يضعها بشكل خاص تحت نظر العذراء مريم سيدة بومبي، ولكن الأزمنة لم تتحسن منذ ذلك الحين، فالحروب لا تزال تخاض في مناطق كثيرة من العالم، تتطلب التزاما متجددا ليس فقط اقتصاديا وسياسيا، بل روحيا ودينيا أيضا. السلام يولد داخل القلب، والبابا نفسه في تشرين الأول أكتوبر عام 1986 كان قد جمع في السيزي قادة الأديان الرئيسية داعيا الجميع للصلاة من أجل السلام، وفي مناسبة مختلفة حتى في الآونة الأخيرة طلبنا أنا والبابا فرانسيس من المؤمنين في جميع أنحاء العالم أن يصلوا من أجل هذه النية. لا يمكننا أن نستسلم لصور الموت التي تنقلها لنا الأخبار كل يوم. وختم البابا لاون الرابع عشر عزته بالقول: من هذا المزار الذي صمم بارتولو لونغو واجهته كنصب تذكاري للسلام، نرفع اليوم بإيمان ابتهالنا لقد قال لنا يسوع إن الصلاة المقرونة بالإيمان تنال كل شيء، والقديس بارتولو لونجو إذ فكر في إيمان مريم وصفها بأنها قديرة بالنعمة وبشفاعتها ليأتي من إله السلام فيض وافر من الرحمة يلمس القلوب ويهدئ الأحقاد والكراهية بين الأخوة وينير عقول الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات خاصة في الحكم. أيها الأخوة والأخوات، لن تخلص العالم أي قوة أرضية، بل فقط قوة الحب الإلهي التي كشفها لنا يسوع الرب وأعطانا إياها لنؤمن به ولنرجو فيه ولنتبعه.
1: بمناسبة زيارته الرعوية إلى بومباي اليوم الجمعة 8 أيار مايو، التقى قداسة البابا لاوون 14 أشخاصا يعانون من أوضاع صعبة تستضيفهم مراكز أعمال المحبة في مزار بومباي المريمي. أقلعت الطائرة المروحية التي أقلت الأب الأقدس من الفاتيكان عند 8:00 صباحا وحطت عند 9:00 تقريبا في المنطقة المخصصة للقاءات في مزار بومباي. وقد توجه البابا لاوون 14 إلى قاعة لويسا ترابني حيث عقد اللقاء الذي تخللته كلمة لرئيس أساقفة بومباي المطران توماسو كابوتو وثلاث شهادات. وجه قداسة البابا لاوون 14 كلمة للمناسبة استهلها معربا عن سروره الكبير بلقاء جميع الذين يرتبطون بطرق مختلفة بأعمال المحبة التي يقوم بها مسار بومباي، الأشخاص الذين يتم استقبالهم، الرهبان، الراهبات، المربين والمتطوعين. شاكرا المطران توماسو كابوتو رئيس أساقفة بومباي على كلمات الترحيب وعلى الشهادات التي تخللها هذا اللقاء. وعبر البابا لاوون 14 أيضا في كلمته عن فرحه ببدء هذه الزيارة الرعوية على خطى القديس بارتولو لونجو الذي تم إعلانه قديسا في 19 من تشرين الأول أكتوبر الفائت، مسلطا الضوء على فضيلتي الإيمان والمحبة. وأشار البابا لاوون 14 في كلمته إلى أنه في أعمال المزار يتم يوميا اختبار قوة قيامة المسيح التي تجدد القلوب بالمحبة، وأضاف أن الصلاة تغذي الاستقبال والمحبة والخدمة والالتزام السخي لكثيرين في المراكز التربوية وبيوت الضيافة وقاعة تقديم الطعام للفقراء. وأضاف أنه حين وصل القديس بارتولو لونجو للمرة الأولى إلى وادي بومباي وجد أرضا تعاني من البؤس، وقد استطاع أن يرى في الجميع وجه المسيح في الكبار والصغار ولسيما في الأيتام وأبناء السجناء، وجعلهم يشعرون من خلال حنانه بنبض قلب الله. وكان يقول أن المحبة وحدها تضمن نجاحات مؤكدة وعظيمة، وقد أظهر ذلك جاعلا من هذا المكان بإيمان والتزام مركزا للحياة المسيحية والتقوى لمريم الكلية القداسة معروفا في العالم كله. وتابع قداسة البابا لاوون 14 كلمته لافتا إلى أن أساس كل شيء هو الصلاة لا سيما الوردية المقدسة، ودعا الجميع إلى إبقاء هذه التقوى القديمة والجميلة حية دائما ونشرها. وتابع البابا لاوون 14 كلمته مسلطا الضوء على أهمية الصلاة، فيتم هكذا بالأفعال والأقوال تغذية شعلة المحبة التي أضاءها القديس بارتولو لونجو. كما أوصى الأب الأقدس الأطفال والفتيان والشباب أن يثقوا بيسوع ابن الله المصلوب والقائم من بين الأموات الذي يخلصنا ويحررنا، الصديق الذي لا يتركنا أبدا، الأخ الذي يفهمنا ويسير دائما معنا. وأشار البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى أن هذا المكان هو مكان نعمة، حيث تجمع سيدة الوردية والقديس بارتولو رجالا ونساء من كل الأعمار والظروف ليقوداهم إلى الينبوع الوحيد لتلك المحبة القادرة وحدها أن تعطي العالم الطمأنينة والوئام، ليقوداهم إلى الله. وفي ختام كلمته شكر قداسة البابا لون الرابع عشر الجميع على ما يقومون به، ودعاهم إلى المضي قدما بسخاء واثقة، مؤكدا لهم صلاته ومانحا الجميع بركته الرسولية.
2: لمناسبة مرور السنة على انتخاب البابا لون الرابع عشر، وجه أساقفة أوروبا من خلال اتحاد مجالس أساقفة أوروبا تحية إلى الأب الأقدس، وذلك في بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، وتوقف فيه عند نقاط هامة في هذه السنة الأولى من حبرية الأب الأقدس، ومن بينها البابا وأوروبا، السلام، التزام المسيحيين، والرؤية المستقبلية. وبدأ المجلس ناقلا أطيب تمنيات رئاسته إلى البابا، ومؤكدا باسم جميع أساقفة أوروبا الصلاة المتواصلة من أجل شخص الأب الأقدس وخدمته الرسولية. وتبع البيان عائدا إلى 8 مايو 2025، حين أطل البابا لون الرابع عشر من بازيليكا القديس بطرس فور انتخابه، مباركا المؤمنين ومتحدثا في المقام الأول عن السلام، سلام مجرد من السلاح ومجرد له. وأضاف البيان أن هذا موضوع جوهري بالنسبة للقارة الأوروبية التي تعاني منذ 5 سنوات من الحرب في أوكرانيا، وأيضا من تبعات النزاعات القريبة في الشرق الأوسط ومؤخرا في الخليج. أشارت رئاسة المجلس بعد ذلك إلى أن الكاردينال بريفوست وقبل انتخابه كان وفي سياق خدمته كعميد لدائرة الأساقفة قد شارك في لقاءات مختلفة لاتحاد مجالس أساقفة أوروبا، وهو يعرف التحديات الكبيرة للقارة. وأضاف البيان أن الأب الأقدس وخلال سنة حبريته الأولى لم ينظر إلى أوروبا كمجرد بنية مؤسساتية، بل لقد وصفها بطرف تاريخي فعال لديه مسؤولياته العالمية، وجماعة من شعوب مدعوة إلى العودة إلى دعوتها من أجل السلام وحماية كرامة الشخص البشري وتعزيز الحوار. ومن النقاط الأساسية في بيان اتحاد مجالس أساقفة أوروبا لمناسبة مرور سنة على انتخاب البابا لون الرابع عشر، الوعي بالدعوة إلى عيش الإيمان بشكل شخصي ومباشر مع الانطلاق دائما من مركزية المسيح، وهو ما كان قد شدد عليه قداسة البابا في أول عظة له في 9 مايو 2025. وقد لمسنا هذه المركزية وأهميتها في كل كلمات وعظات البابا خلال هذه السنة الأولى من حبريته، ذكرت رئاسة المجلس.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.